والسياسي لحماية مصالح الجميع وضبط الحدود، حيث تعاني سوريا من زعزعة وتهديد لحدودها من قبل ميليشيات مسلحة تستخدم حدود الجوار وتحمل السلاح خارج إطار الدولة. تعمل الجمهورية العربية